0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

0: لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.
1: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا.
2: فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا.
3: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضاً في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبراً، والصبر تسكية، والتسكية رجاءً، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا.
4: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى، فالداخل يتجدد يوماً فيوماً، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية.
5: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجاً من البحر تخبطه الريح وتدفعه.
6: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها.
4: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل، ويمشيني على مرتفعاتي.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.

0: حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معا، وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم.
1: كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، وفي أورشليم تعزون.
2: لا تبكي بكاء يتراءف عليك عند صوت صراخك، حينما يسمع يستجيب لك.
3: في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة.
4: أنا هو معزيكم. من أنت حتى تخافي من إنسان يموت، ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعجب، وتنسى الرب صانعك، باسط السماوات ومؤسس الأرض؟
5: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعاً معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضاً بهذا الكلام.
6: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله.
4: حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.
7: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين، لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجيد.

0: لكل سؤال جواب.
1: أنا فتاة عمري 28 سنة، تمت خطبتي لشاب، ولكن هذه الخطبة لم تستمر أكثر من 3 أشهر، ثم تقدم لي شاب آخر وافقت عليه أسرتي في الحال، ووافقت أنا عليه تحت ضغط عائلي، ولكني غير سعيدة تماما بهذا الارتباط، علما بأن قلبي متعلق بزميل معي في العمل، ولكنه غير مستعد للزواج في الوقت الحاضر. أخشى إذا رفضت الخطبة الثانية أن يفوتني قطار الزواج، فكيف أتصرف؟ في الحقيقة يا أختي، أنت قدام مشكلتين مش واحدة، والمشكلتين منفصلتين تماما عن بعضهما. المشكلة الأولى أنك قد وافقت تحت ضغط الأهل على الارتباط بهذا الشاب، رغم أنك غير سعيدة تماما بهذا الارتباط، ونحن ننصحك بأن لا ترتبطي برباط الزواج بأي إنسان تحت أي نوع من الضغوط أو الظروف أو الأسباب. ولكي تتجنب الكثير من المتاعب في مستقبل حياتك، لا بد أن يكون الارتباط نابعاً من اقتناع كامل في العقل والقلب، حتى تكونان معاً في تفاهم كامل وتوافق وقبول ومحبة. والمشكلة الثانية هي أن قلبك متعلق بزميل العمل، ولكن هذا الشاب غير مستعد للزواج الآن، ولهذا فإن مثل هذا الحب هو من طرف واحد، ونحن نقدر مشاعرك كما نحترم صدقك وصراحتك. والنصيحة التي نقدمها لك بكل إخلاص هي أن تعطي لعقلك مكانا للحكم في هذا الموقف، وليس لقلبك وحده، وعليك أن تغلقي هذا الباب تماما. وأخيرا نقول لك، لا تستعجلي في أي ارتباط، ولا تظني أن عمرك كبير، ولا تخشي أن يفوتك قطار الزواج. ثقي بأن الشخص الذي يناسبك هيجي في الوقت المناسب، ولا تتأثري بالضغوط التي حولك، ونحن نرجو لك ارتباطا موفقا سعيدا.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان أربعة أبعاد تحتاج إلى استعداد. في نبي من الأنبياء الكبار في الكتاب المقدس اسمه حزقيال النبي، وبنقول نبي كبير أو الأنبياء الكبار تمييزا عن مجموعة أنبياء عددهم 12 نبي اسمهم الأنبياء الصغار. وليه قلنا على الكبار كبار والصغيرين صغار؟ عشان أنبياء الكبار أسفارهم كبيرة والأنبياء الصغار أسفارهم صغيرة. كمان الأنبياء الكبار تنبأوا في فترة زمنية طويلة عن الأنبياء الصغار. حزقيال كان واحد من أربع أنبياء كبار. معنى اسم حزقيال الرب يقوي أو الله يقوي. في حزقيال 47 في رؤية شاف حزقيال انه كان في رجل وبيده حبل قياس، ودي كانت وسيلة بيقيسوا بيها الاراضي زمان. وبعدين يقول انه الراجل اللي مع حبل قياس قاس 1000 ذراع خدوا على حافة النهر، وقاس 1000 ذراع. الذراع الواحد 50 سنتي، يعني الذراعين بيعادلوا 1 متر. فمعنى انه قاس 1000 ذراع يعني قاس 500 متر. وحزقيال دخل في المية، ويقول كتاب انه بعد 500 متر في المية المية وصلت الى الكعبين، ثم قاس 1000 ذراع والمياه الى الركبتين، ثم قاس 1000 ذراع والمياه الى الحقوين، ثم قاس 1000 ذراع يقول وإذ بنهر لا أستطيع عبوره. دول أربع أبعاد. البعد الأول وصلت المياه إلى الكعبين، بعد كده الركبتين، بعد كده الحقوين، ثم نهر لم يستطع عبوره. عايز أقول ملاحظتين بكل سرعة أحبائي. الملاحظة الأولى إنه أول شيء الإيمان بيغيره فينا نعرف ان احنا بقينا اولاد للرب ودخلنا في علاقة قوية مع الرب، انه المياه تصل الى الكعبين، تصل الى الكعبين. والكعبين والرجلين في الكتاب المقدس بيرمزوا الى السلوك. احنا محتاجين مية النعمة، مية الكلمة. اول ما تغسل سلوكيتنا، مش مجرد شكل ظاهري قدام الناس، لكن كمان حياتنا النقية الجوهرية الداخلية. رب لكل المجد قال إنه الشجرة الجيدة تصنع ثمارا جيدة. هل أنا فعلا النعمة وصلت لسلوكي، وصلت لرجلي؟ الرب زمان غسل رجلين التلاميذ اللي كانت مليانة بتراب العالم، ولما بطرس اعترض والرب قال له لو ما غسلتكش يا بطرس مالكش معاي نصيب، قال له طب خلاص يا رب اغسلني كلي، قال له برضو لا، قال له الذي قد اغتسل مرة، اللي عرف الرب وتاب وتولد ولادة تانية وسلم حياته لربنا، ده محتاج كل يوم يغسل رجليه، كل يوم أقدس حياتي، كل يوم أنقي سلوكي. يقول كتاب انه بعد 1000 ذراع المياه وصلت الى الركبتين. ان كان الكعبين بيكلمونا عن حالة السلوك، الكعبين بيكلمونا عن حالة السجود. المؤمن الساجد، المؤمن العابد، المؤمن اللي دايما قاعد في عرش النعمة، المؤمن اللي شبعان بالرب، اللي بياخد كلام من العرش، اللي بتاخد كلام تشبع بيه وتتشجع بيه، اللي قاعد قدام الرب يتلذذ بكلامه، والكلام ده يفرق الأول في حياته وبعد كده يقدر يوصله للناس. وبقدر ما بنعرف نقعد قدام الرب بقدر ما سلوكنا كمان بيتقدس في الحياة، الاتنين بيكملوا بعض. أرجل نظيفة، سلوك مقدس، بالتالي لما نرفع صلاة من خلال الركبتين الرب بيسمع صلاة، لأنه لا يضيق الإثم والاعتكاف. مرة تانية قال إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع للرب. ففي اتصال وثيق بين حياة وحالة الكعبين وحالة الركبتين.
ثم قاس 1000 ذراع، والمية وصلت فين؟ وصلت إلى الحقوين. والحقوين ده الجزء اللي في جسم الإنسان اللي بيمكن الإنسان إنه يشيل أي شيلة تقيلة في الظهر، ده اللي بيخلي الإنسان يقدر يرفع أي حمل. عشان كده دايما الناس اللي بتشيل أثقال تقيلة في المطارات أو محطات السكة الحديد أو عمال البناء دايما لازم يلبسوا حزام على منطقة الحقوين دي، اللي قال عنها الرسول بولس أنه منطق أحقائنا، وحاجة اسمها منطقة الحق. ده بيكلمنا عن الخدمة، بيكلمنا عن التعب، والثلاثة مرتبطين ببعض. لما يكون في سلوك مقدس من خلال الكعبين، لما يكون في سجود وصلاة من خلال الركبتين، نعرف نخدم صح، نعرف نشيل إخواتنا صح، نعرف نعمل عمل ربنا صح. التلاتة مرتبطين ببعض. لكن بعد 1000 ذراع كمان إيه اللي حصل؟ يقول نهر سباحة لا يعبر، بركة وفيض إلهي وخيرات ونعم. واللي يقرأ النص في إصحاح 47 من سفر حزقيال، لا شجر ولا سمك ولا حاجات جميلة، مواهب وبركات وتعزيات. ملاحظة تانية أحبائي، أنه كان عشان يوصل لبعد جديد كل مرة من اللا شيء إلى الكعبين، ثم 500 متر إلى الركبتين، ثم 500 متر إلى الحقوين، عشان يوصل لبعد جديد في كل مرة كان بيحتاج يمشي 1000 ذراع، 500 متر. الحياة المسيحية ليست حياة قفزات، لكن تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى أمانة، تحتاج إلى ضبط نفس. بس في كل مرة بنوصل لبعد جديد بيباركنا، بيكافئنا، بيشجعنا، بيعزينا، كل يوم بيكبرنا، كل يوم بيستخدمنا. أنا ما أعرفش وأنا بسمع الكلمات دي النهاردة أنا فين، يمكن لسه في البدايات، لسه عند الكعبين، الركبتين، الحقوين. خليه هو يمسك بإيدينا. كلمة جميلة جدا في المقطع ده كل قولي، قاس 1000 ذراع مش وعبرت ولا مشيت، وعبرني. الناس مش هتعبرك، لكن هو هيعبرك، هيعبر بيك، هيشجعك، هيسندك، طول ما عنينا عليه هيعبر ويعبرنا. والرب معكم ويومكم جميل. أخوكم أمجد خليل.

الشوكولاتة. تتربع الشوكولاتة على عرش الحلوى في كل بقاع العالم، وهي تتصدر موائد الاحتفالات والمناسبات السعيدة والأفراح. يحبها الصغار ويقبل عليها الكبار بسبب مذاقها المحبب. فكيف اكتشفت الشوكولاتة؟ تصنع الشوكولاتة من بذور شجرة الكاكاو، والموطن الطبيعي لهذه الأشجار هو الغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية. وقد وصل المكتشف الأسباني هرناندو كورتيز إلى المكسيك في عام 1528، وهناك لاحظ أن سكان المكسيك يجنون ثمار شجرة الكاكاو. ثم عاد كورتيز إلى وطنه الأصلي إسبانيا، ومعه عجينة من الكاكاو المخلوط بالعسل. ومنذ ذلك الوقت أصبحت تجارة الشوكولاتة مقصورة على الأسبان. وبعد وقت ليس بطويل وصلت بذور الكاكاو إلى إيطاليا وبلاد أوروبية أخرى. مراحل تصنيع الشوكولاتة: يقوم صناع الشوكولاتة بجمع حبوب الكاكاو من أشجارها، ثم يقومون بتنظيف هذه الحبوب، ثم تقشيرها وطحنها، وفي النهاية يجمعون المادة الدهنية من حبوب الكاكاو في شكل سائل، ويستخدم هذا السائل في جميع منتجات الكاكاو باستخدام طرق مختلفة لكل نوع. فعندما تضغط العجينة وتيبس وتطحن تصير مسحوق الكاكاو المعروف عندنا. وعندما تمزج هذه العجينة الدهنية مع السكر وتخلط جيدا ويترك الخليط ليتجمد تصبح شوكولاتة. ثم يقومون بخلط المكسرات أو الفواكه المجففة، وتصب العجينة في قوالب تصبح شوكولاتة مختلفة الطعم والأشكال والأحجام. فوائد الشوكولاتة: تحتوي الشوكولاتة على كربوهيدراتية وبروتينية، كما تحتوي على الكالسيوم الذي يعتبر عنصرا ضروريا لتنظيم نشاط القلب. وتوجد نظرية قد تكون صحيحة، تقول النظرية بأن مخ الشخص السعيد يحتوي على مادة كيميائية معينة، وهذه المادة تتوافر في الشوكولاتة. الشوكولاتة والأسنان: تؤكد الأبحاث العلمية بأن الشوكولاتة ليست سبب تسويس الأسنان، بل قد ثبت أن مادة التنين الموجودة في بودرة الكاكاو وكل منتجات الشوكولاتة تمنع تراكم الطبقة الجيرية على الأسنان، وبالتالي تمنع تسوسها. كما يعتقد بعض الباحثون بأن الشوكولاتة تعمل بمثابة غطاء يحمي الأسنان. وإلى اللقاء في حديث آخر.

0: to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ, 92.3 FM.
4: على موجة 92.3 FM.

علي الضحكاية. وعزيزي المستمع أهلا وأهلا وسهلا بك دائما. ومن إذاعة 3ZZZ بتسمعون البرنامج المصري مساء الخير. وبتسمعونا ثلاث مرات، لا مش ثلاث مرات، كل يوم سبت وثلاث من اثنين لثلاثة بعد الدور، يوم الأربعاء من أربعة لخمسة بعد الدور، ويوم الخميس من تسعة لعشرة بالليل.

معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. الجيران نوعان، واحد سخيف والتاني أسخف منه. السعادة تجعلك لطيفا والمناقشات تجعلك قويا والحزن يجعلك متواضعا والنجاح يجعلك متألقا والله يعطيك العافية. الله يحب البسطاء ولذلك خلق منهم ألوف الملايين. التعصب ليس دينا وإنما هو خلل عقلي. ثلاث حقائق سيئة السمعة: الضرائب والزواج والموت. نصيحتي: لا تقبل نصيحة. يجب أن تهتم بالشخص رقم واحد في حياتك. مين؟ أنت. إذا أردت أن يراك الناس حكيما وافقهم على ما يقولون. أسوأ اتنين في هذه الدنيا أنت وأنا.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع هذا الإعلان، سوف يقام المعرض السنوي للكنيسة الأنبا مكاريوس الكبير يوم السبت والأحد الموافق 16 و17 من شهر مايو الجاري، وسوف يبدأ المعرض في تمام الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 5 مساء. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية بمختلف أنواعها: السمك المشوي، الكبدة الإسكندراني، عصير القصب، الفتير المشلتت، البط المحشي بالفريك، البقالة بجميع أنواعها، والخضروات الطازجة والمجمدة، الفواكه الطازجة. أيضا يوجد مكتبة عامرة بأحدث الكتب الدينية والصور والأيقونات والسيديهات، ويوجد بالمعرض ركن خاص لألعاب الأطفال بمختلف أنواعها، وهناك أيضا مسابقات للكبار والصغار. وسوف يخصص دخل المعرض لصالح مباني ومنشآت الكنيسة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الأخوة. للمساهمة والمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بالأب الموقر القمص ستيفن مانكاريوس على موبايل رقم 0411780344، السيد هاني غالي على موبايل رقم 0450-499-498. عنوان الكنيسة 615 يانين رود يرمبات. وشكراً.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع حكاية مكان. حكاية المكان اسمه جبل الكف. استغرقت رحلة العائلة المقدسة في مصر ما يقرب من 3 سنوات إلى 4 سنوات تقريبا، حيث تشير بعض التقديرات التاريخية إلى أنها استمرت حوالي 3 سنوات و11 شهر. بدأت بالهروب من بيت لحم بسبب اضطهاد هيرودس وعادت بعد وفاته. أبرز تفاصيل الرحلة: المسافة قطعت العائلة المقدسة مسارا يزيد عن 3500 كيلومتر ذهابا وإيابا، يضم 25 نقطة من سيناء حتى أسيوط. أطول إقامة قضت العائلة المقدسة أطول فترة في جبل قزقام الدير المحرك بأسيوط، والتي استمرت 6 أشهر و15 أيام. المسار شملت الرحلة مناطق مثل تل بسطة، مسترد، بلبيس، وادي النطرون، المطرية، مصر القديمة، المعادي، وصولا إلى صعيد مصر. أما حكاية جبل الكف فهي المعروف بجبل الطير في المنيا. جبل الكف هي قصة معجزة ضمن رحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث يروي أن صخرة عظيمة كادت تسقط على قاربهم أثناء عبور النيل، فمد الطفل يسوع يده ومنعها، فانطبع كف يده على الصخرة ويقع الجبل قرب صملوت، وبه كنيسة أثرية بنتها الملكة هيلينا، ويعتبر موقعا دينيا وتاريخيا مهما. تفاصيل القصة: بتقول التقاليد القبطية أن العائلة المقدسة عند مرورها بالمنطقة خافت القديسة مريم من صخرة منهارة، لكن الطفل يسوع أشار إليها بيده فتوقفت الصخرة فورا وانطبعت أثار كفه عليها. الموقع يقع الجبل في قرية صملوت بمحافظة المنيا، وبيسميه البعض دير جبل الطير أو دير الكف. كنيسة سيدة الكف قامت الملكة هيلينا والدة الإمبراطور قسطنطين ببناء كنيسة في هذا الموقع في القرن الرابع الميلادي حوالي عام 328 ميلاديا، تخليدا لذكرى مرور العائلة المقدسة. الموقع تقع الكنيسة داخل مغارة في صخرة في جبل الطير، حيث اختبأت العائلة المقدسة لمدة 3 أيام. يعد هذا الجبل أحد المحطات الرئيسية في مسار رحلة العائلة المقدسة، وطبعاً بتجذب الزوار للتبرك. كل الزوار بيروحوا هناك، وأكيد في هنا ناس كتير من المنيا وشافوا جبل الكف. فكل سنة وأنتم طيبين.

92.3 FM البرنامج المصري. فكرة جميلة عن صحتك والجو. يحس الكثير من الناس بآلام شديدة وتوتر عصبي وزكام عند تعرضهم للهواء البارد، والجو القاتم الملبد بالغيوم بيصيب كثير من الناس بالصداع والاكتئاب. وقد أصبح الآن دراسة تأثير الطقس على الصحة العامة علم له قواعد وأصول، ويسمى البايو ميتيورولوجي. من الملاحظات الهامة أن الألمان الذين تعاموا ضد الإنفلونزا عام 2000 انخفضت لديهم بدرجة ملحوظة إصابة الدورة الدموية وأمراض الشرايين. وعندما يحل الشتاء تزداد مصاعب الدورة الدموية عند المرضى الضعاف وكبار السن والمعرضين لارتفاع ضغط الدم. فعند نقص حرارة الجو عن 4 درجات مئوية يحدث ضيق وتقلص في الأوعية الدموية الطرفية في الساقين والذراعين، مما يساعد على رفع المقاومة في هذه الأوعية للدورة الدموية ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم. ولا شك أن البرد الشديد يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الأنف والحلق والأطراف، مما يؤدي إلى نقص المناعة وازدياد احتمالات الإصابة بالزكام والنزلات البردية. والنصيحة هي الالتجاء إلى الملابس الثقيلة والصوفية عند التعرض للجو البارد، مع لبس شال أو كوفية تدفئ الهواء الذي تستنشقه من الأنف. وعلى فكرة الرياح بتؤدي إلى الحساسية. لا شك أن التعرض للرياح الباردة أو الرياح الجافة، خصوصا المحملة بالغبار والأتربة مثل رياح الخمسين، تزيد من الشعور بالصداع والتهابات العين، احمرار واحتقان العين واحتقان الأنف. لوحظ أن كثيرا من حالات الحساسية الجلدية والأكزيما تتحسن في الصيف، ومرض الصدفية الجلدي يزداد شدة ودرارة ودراوة في الشتاء ويخف كثيرا في الصيف. ولكن التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس كما يحدث في المصايف قد يؤدي إلى الحروق الجلدية، وفي بعض الحالات يؤدي التعرض الكثيف والمباشر لأشعة الشمس الحارقة إلى تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الجلد، مما يؤدي إلى حدوث سرطان الجلد. أما عن تأثير الحرارة الكثيرة على الجسم، فقد يؤدي التعرض للحرارة إلى فقد كثير من السوائل والأملاح في العرق، ويتسبب في حدوث تقلصات شديدة في العضلات، ويجب تعويض ذلك بماء مالح مثل ماء الترشي مع الإكثار من السوائل الباردة. وآخر حاجة هنقولها لكم هي: هل يؤدي ارتفاع حرارة كوكب الأرض إلى الأمراض؟ نعم، فنتيجة ازدياد ثقب الأوزون ترتفع حرارة كوكب الأرض. ولا شك أن ارتفاع الحرارة والرطوبة سيساعد على زيادة نمو الكثير من الحشرات مثل الناموس، مما يزيد فرصة حدوث الملاريا والحمى الصفراء. ربك الستار. ولا تنسى عزيزي المستمع أن تحافظ على صحتك من الجو.

لا تهرب، نصيحة، لا تهرب من مخاوفك ولا تحتار، حولها إلى ثقة. لا تهرب من ألامك ولا تحتار، حولها إلى نمو. لا تهرب من أزماتك ولا تحتار، حولها إلى نضوج. لا تهرب من دموعك، حولها إلى صلاة. لا تهرب من إحباطاتك، حولها إلى إيمان. لا تهرب من وحدتك، حولها إلى تأمل. لا تهرب من توقعاتك، حولها إلى أمل. لا تهرب من سقطاتك، حولها إلى نهضة. وأخيراً، لا تهرب، خليك قوي دائماً.

92.3 اف ام البرنامج المصري. فقرتنا الصحية على هشاشة العظام من أكثر الأمراض انتشاراً على مستوى العالم، وتصيب النساء بشكل خاص أكثر من الرجال. عوامل وأسباب الإصابة بهشاشة العظام، قال استشاري أمراض العظام إن مرض هشاشة العظام عبارة عن فقد الكثافة العظيمة للعظام، بجانب عدم قدرة الجسم على تعويض نقص هذه الكثافة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى إصابة الأشخاص بهشاشة العظام، أهمها العامل الوراثي مثل إصابة أحد أفراد العائلة بهشاشة العظام، 2 التدخين وتناول الكحوليات، 3 نقص عنصر الكالسيوم وفيتامين د في الجسم، 4 الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة وسريعة التحضير ومشتقاتها، 5 سوء التغذية مثل عدم تناول الأغذية الصحية والمفيدة لتقوية العظام، عدم التعرض لأشعة ضوء الشمس، تقدم النساء في العمر خاصة في الفترة التي يطلق عليها سن اليأس. نصائحنا المهمة لمرضى هشاشة العظام، لذلك يجب على الأشخاص في حالة الشعور بآلام العظام ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لتجنب التعرض لمضاعفات الهشاشة، كما يجب الابتعاد عن الأسباب التي تساهم في الإصابة بهشاشة العظام مثل الإقلال من تناول الكحوليات والتدخين والاهتمام بالحصول على التغذية السليمة، وأهمها تناول الألبان ومنتجاتها، وخلوا بالكم من الوقعات كمان، هي دي مش كويسة للي عنده هشاشة عظام.

92.3 FM البرنامج المصري. موعدنا مع القصة، قصة العدد. قصة العدد التي علمت الجيران العطاء. المرأة التي علمت الجيران العطاء. كانت هناك امرأة تدعى مريم تعيش في حي يعاني من الفقر. قررت بدء مبادرة لجمع الطعام والملابس للفقراء والمحتاجين. بدأت بجمع التبرعات من جيرانها ومعارفها، وسرعان ما انضم الكثيرون للمبادرة، وبمرور الوقت انتشر العطاء بين سكان الحي، وأصبح الجميع يتعاونون لمساعدة المحتاجين. هذه القصة عزيز المستمع بتعلمنا أن العمل الجماعي يمكن أن يحقق تأثيرا كبيرا، وأن العطاء والتعاون يجعلان المجتمع أكثر قوة وتماسكا. صح.

92.3 FM البرنامج المصري. طبعا بنيجي في الآخر وبنقول لكم حكمة. فحكمة اليوم عزيز المستمع بتقول: لا تبكي على شيء مضى، بل اجعله درسا لك، واعلم أن الضربة التي لا تقتلك فإنما زادت من قوتك، ولا شيء يجعلك عظيم سوى ألم عظيم، فليس كل سكوت نهاية، فسكوت المرض أجمل بداية. وبأغنية عبد الحليم حافظ بننهي برنامج النهاردة عزيزي المستمع. Thanks for your company. ما تنسوش أولا، ما تنسوش لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 to 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe. Keep listening and keep always smiling. From Corinne, have a lovely afternoon and take care on the road.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو زخو ثريتو بزيد حراريه تبع محريرا زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقال بينتا كل ثلاثة صلات بعلي شيش سابع الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخوزان زخانسا تريب زيد ويب سايت بي www.3bz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقان
1: قرطن نابي سنهوجي من ناجب احمد رالي تخيصا خاي تل تسمه الكزنام زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزا الخسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لاي بزك ايكال نيو تل تسمه الكزنابي مدول ما اي رأي خوم مستتفركاخو بناجب احمد كيبال بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com be matra it farakal. خخش تسمى تشلم راجوا نتواك ريما نسورة خزاناج
1: أنا عبد الرحمن أبو بكر وا
0: أم محمد جميل
1: يتي تنوي بزال خسري تربل زيت حراري تبانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زنا ونقل زنا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحرزوم قويتا قدر ما تبيجوا سورة آل عمران بي لحت أناوى ساتان آية بي بايما أتيوكينا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إهر حجي وموشا بايتي ياشبو وقتي زالاما أزو وقتي بي قلبي بنيا ومكات أربح كم كعب محربي الله قدر ما تبيه جوا وشو بي زي مربي نطاعو الله ليك وجئتي بي زي مربي وكتبي شو توال موشانتا حجي وموشا واجبي خم بازالوم مسلم بالغ جنام زلتا جزو أم زلتا ما فراكوتم زالا بينتا ويتام قدر ما تبي جوا سورة البقرة بي بقلا وزحت أنا وسدستان آية بي باية ما أتي وكينا. قال الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. يي آية يتيوك نزالوم حجي وعمراو الله ليك أجتي بأوشو بايتي وينتا حجي وموشا دين زني بزي تيمر نبي وطاعة ما بين بي أحزو زيتانتو عالم زوم جاهل زوم يوك أمرينتا يزا خانسا حجي وموشا واجبو ملتايل زال مسلم يخونو ميل يخني مام قافي حجي فرضي نسو زال خدا أبي حجي وموشا ليم فراكوتم إسالة زلاش بي الدنيتو متبتة لا يقرا زيت أبك أدي الحزال بيخونال عمرا وموشا وموخ حجي كوتازو إمام الشافعي فردين تزايو أمر زخانسا إمام مالك موخ سنان تزايو أمرين تا إحرايزو قويتا قدر ما تبي جوا حجي لي ألاي طاعات بي زيت لايا متي قدرا زي ستئو طاعان تا بايتيم سلات الليم زكات الليم سوما الليم زليلا حجي لي لوي زيتا الله زي ستئو قدرا زالان تا يزوم قافي كوج اتيبي الله لي بايتي بي زيتي مربي وكتبي حجزو آشاقرا قوي تفضلي ورحمة السوبي كل زي دلحيو دي الحزو تيت دي الحياتشوا قدير دي الحياتشوم وفي أشلحل يزوم إمام البخاري ورزاشو صحيح بزيت أرحى حديث بي رسول زنيا صلاة وسلامة ينبربي وبايو قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بالوسيوم حج يزاش قافي نيا وسكات أرما بايتيم إحرام بي إسبوع بحر جماع بيم قدير دي الحياة بيم دي تكيرها خانة قرا دي الحيزو جمي يتماش لاما عايزو زولة دو أيام كتا يرقب قال بايتي وانتا حديثو يتيوك أنزل إحريزو حمستي وقتي فرضي سلاتو مسجد لزالة أجري حجي لزالة أجري بيم زيتونيا استازو حجي ليم متزيت لايا قدر زالانتا حجي حمستي زيتونيا زي إسلام أمرياتش بي أحزونتا رسول زنيام زيتونيا صلاة وسلامة ينبربيوة أوركوت زيتا وقا حديث جبريل بي يترحي حديث بي بايوما التيوكونا قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. بالوسيوم أوركت زيتونيو تبيك زي إسلام حاجات حمسين تيو الله زلت حق بعبادة يا شيوك لا زليل نتو موقما قلبي بي مكات أرما الرات بيم مكيبة محمدم الله زي قفريو لوخزو زي تيونتو ممنما قلبي بيم مكات أرما الرات بيم مكيبة صلاتو مسجد زكاتو موجة حجي وموشوا رمضانو مسومن بايتي بي أبينو حجي وموشوا واجبي خنبازال مام بينتا حجي وعمرة وحياة بإسالو حد قرا موشزو واجبي خنبازالوم مسلم زيتاما جزو زلتا جنام زلتا بالغ زيتاما مكة محرمة مرقى قبل يتفير كدينة زالة زخانسة محرزو واجب خنبحل يزوم لكحزو يكفلي لاما كياس صوبي ينبري بقارم زالاما يلبسام زالا أزوكو تزوم أتزو يتورا يزالات لهم مكة يحري ميرقبكي كيسي ينبرو بوزال زالا يخانا قرا يحري واجبهم بحل مبالغ لي أستزوم لجوال دي خانا قرا إمرزو أسراوا حمستي أمتك أمرية به باي تيم هجرة محيلك تي كتبي زملئ وخانا قرا التاقرام مني يزري أخانا قرا كأتسو بي أحزو تمالا أقرا بالغي لحل أزو كتزوم كحت والدي تبالغي له ألتا أسرا حمستي أمت كمرية باي تيم هجرة محيلك تي كتبي زملتي خانا قرا أو انت حيدي زرتي خانا قرا أو انت مني زرتي خانا قرا شيشتي زو بي أحزو تمالا أقرا بالغتي يلوحل ينتاما قافي حجي وموشا واجب يخم بالي وا حجي زوم تك إبلوت ينبرالي أهد تاني زو قافي مسلم يخنين تا يد خانسا قافي مسلم زلت خانا قرا حجي وموشا يتفير كدينة حلا قرام حجي وياشي الدنيت بي يتحبرو ميل جيش أيام آخر أيامين كل ما زلاشي وفرضيات جمليم عقابي نبري بحل يي زيتا وك أزخانسا مسلم زلتا ندي ندي إسلام دين بي يبو إنتا أزو بحرم فراكوت زالة خانقرة حجي وياشي إنتا الله بزلمنا قافي كل على طاعات وآشا قرام تك إبلوت زلي لاكو تزو حجي وآشا قرام حجي زولي ورسو تك إبلوت نبراميل كوت تاني زوم قافي بحجي واجب يخم بالي مكلف يخون إنتا يزوم جنام زلتاما بالغ زيتا مسلم بي واجب انتا زل بالغ والدي حجي وياشي واجبات البام التيشو قرموخ حجي زو هيك إبلوت زالاما ثوابهم يتريخ بي طاعة انتا زل بالغ والدي وحجي التيشو قرام إس بالغ بحر الله فراكو توسط ايو قرا حجي زو وياشي واجبات نبري بحل بالغ زيتا يلزالو كوتان بانيو قرا جنام زلتا يلزالو شيشتان بي نحل كحنا حرطان زوم قافي حجي واجب يخون بالي بلسي تيخون انتا قزو زيتا قافي بي حجي واجبات البام حمستان زوم قافي حجي وموشلي فراكو السالة يخون انتا يزوم بعزو بحفي لما مكة يحري ما يقبالي يوقع دينة زالا يخوني لك إحزال بخانة قرام لك إحزو يكفلي باما يتمال بزالا يخوني انتا زال بلك إحو مكفل وقت زو دوك زلايا خانة قرام زكاة أو انتا فيديا زي مسلا وياتي زال بخانة قرام يوم يتمال بزالا ما أزوكو تزوم يميش با كياسو يقبقار زالا يو زايو سأم حنتي غارزالة بايتي ليما التاوة كرا يكفلي خانة قرام كرا زو مكفلي فركي زال يخوني بايتي لينتا أزوكو تزوم يلبس زالة ما أتزو يتورا يزالات لي مثال زولي مشتي زوا زل بالغو والدات سو زليلا يوما يتورا يو أوا آيزو أينات لي يحري ما يرقبكي كيسي ينبروبو زالة يخانة قرام حجي وياشي فراكوت زالا قافي انتا فراكوت زليلا قافي يزوم شرع حدي كتبي متحدا درتزو زلتي مالا عليو حجي وموشا واجبات البام حجي وآشا قران موشا زو تك إبلو السالما صحيح زيتا انتا يخني مام واجب يخنباو زلت مالا أبي مثال زولي الزو يتوريو واجب زخان بيو زيتايات لي واجب يخم باك إسي خنوتو زلت مالا أبي حجي حارة قراء زيدا لحا يخنال أزوكو تزوم حجي مليت أزوبي أمني زليلا بايتيم يي مليت أوغا زوبي إتقدلخ أو إنتا دينتي إزرف بنيال بايتيو زيلا حدا قافي بي حجي وموشا واجباتي البام أزوكو تزوم إدوش والدي حجي وموشا زيسا أزيب حيلي سأل تغنينتا يزوم ألتا محارماج سيبي أحزو محارماج سيبايتيم مثال زولي أبوا إحزي آوزي إزيرزي كاكزي لجزي عسيو زينا سأوا ألا يتكيك ألزالة شم ينبرالو فراكوس سوحاليقرا تكفل يومام مستليت إنتا أزوكو تزوم أبوت سيبهم تليت إنتا ألتاما يي ألتمالا أليقرام سيك أزالي إدو تاشبهم تليت يوك لحل يي كلوم أبت تيقرام أهد سيكا ياردو بي إدو تاشبهم تليت يوك لحل مبالغ تبحر ندي ندي حج زيخانة قرا متزيم تليت إيو إمام الشافعي مذهب بي يوك لحل يخني مام يي أين بي متزيم ليت أزو واجبات البيم بايتيم يي أين بي حج يوتاشي لي واجبات البيم ندي ندي حج بحرين متي مليت زي بكلي حاجان تا ندي ندي حج لي متي مليت أو إمام الشافعي متيو قال يلو مام رسول زنيا قبري وزيارة موشا محرم بلاي متزي زيبك لي حرام يخون بحاجان تا أزوك تزوم قافي قام دع فسبب بي حجي وموشا زي فرق خانقرة يزوم راقنتوا التمنتت اون بي قارزو محدق ما حجي محرا زي فرق خانقرة الزول ياشلا ألا يؤسو يفاجي ما يتيشال إحريزو فيجا يكفلا ما بلاي ألا ياشلا ألتي رخبا قرام دينت فراكوتو إسالاك إسي يفي جاو يكفلي ما يتيشي واجب يخم بحل إحر أسل لحج ياش سالقا فيم روح زولي ندي ندي حج فرضي زو زاشا يخنيم شرط إنتا زيتين بخوين لهم اللهم قن يديش حجي درسي لي متخيتاي زوبح ندابلك إسي الله لي أمانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مدني عيسات أساسية خشونة ومتمالة له زي حكومة تقديم إشوت يخوني مه اللي تبادلنت جيسي رئيس أوردين بدري قالتو دباية ما بينتي حالنا
2: زي حكومة تقديم إشوت يخوني مه اللي تبادلنت رئيس جيسي أوردين بدري التواقو حكومة زو أمسو حوازيه و اقتصادي تنافوتو مسبتلي زي قليو أساسية خشونة ومتمالة له بروجكتيا جو زكتبه يقف بوزال مخنزوم زي حراري حسني رئيس جيسي أوردين بدري أردو حراري حسني جو بي إترخى بزالو دائف زي تيو مدانية جلي نباروتو مفويا لي زي تحيسبا إنوفيشن تكنولوجي منستير بيوا تويكاي تأسيسا جبي زي تيغالا أسراكوت منبر تيغاراج تاكابدو تامي حرابيو بغابي أور ولباي إباروتاج دائف افزيتايو مدانياجلي زيكي غلا اسراوا كود غاراج حسني زو رئيس جيسي اوردين بدريوا انوفيشن تكنولوجي منستير بي جيسي بلت مولا دكتور زيترا خبوبو عربي هوجموي دوغس خنتي بي غاراجو آواجلي اقابدويو چه خلاصو کمالوتم مدنی ایسات نیبری خونتیو مفویله یخونیزال چین چه هستو بی لاکی مینای نبرازان لطوم اتی وکو زی اور ولا بای ایبارود دیلاغاچ اتی بیاتی گرگار متاشا آداو ملی کبی کاجیم مدنی ایسات نزیف منبرتی گاراچوا یمی چین نیبری یتفیر کزال مخنزوم گلتو یبی منیستیر زو گرب بی کیا وسوت میلیون بری یخونیزال اوچوت اسراوا کوت منبرتی گاراچ سو مچه خلی اتخش زیتایو گر محواچو متمالالیم زک ابدونو تو که کلو دیبای بیم کو سابنوا دا بوی مصرو بو ازو کسوم اتواکو گتوال دو بوله یه نفیزالو زیدیلاغ نسیب یه خلکی زال چی خلوت متمیحر زیوم ابینو مهری رزولای بیم زی فیدرالوا حکومه لاکه ایمرو تاج ازو کسوم نباریاچوا علی نگداچوم حفل زوبه ترخبو
1: أمت لي أمتك آترو توب مفوية لحزي داي سلام نيروت لاكي أتاجو زالانت حسني زو رئيس كيسي أوردين بدري أتيوكو
2: مغلقل تزوخ يتخيط دلقت بكرب لخحول أمت لأمتك أطروتو مفويا لي زيداي سلام نيروت لي لاكي أتاجوت زالانت حسني دو رئيس جيسي أوردين بدري أتيوكو حراري حسني واحد ريداوات حدا دروت إمرو تجمع بينا بي أمت لأمتك أطروتو يفوي زالو ريادة أتغافروت حراري ياسيم بي يترخى بزال إمام أحمد ولغت بي تامي حرا مهري رزو بيم حراري حسني واحد ريداوات حدا دروت إمرو تجمع تساعدو تانيو يوقت بيم جيسي أوردين بدري أتغافروسو إمرو تاجوا أمت ما بين بي أبوا إهنا توزيك إياني زال مخنزوم أردو أزوكو سوم زيني روتواري نتوا زي سلام ديكتي تاكاتو روتليم فایده زالانه توم اسیننو یبی کاتیم ساتاین دورمیلا هوتلی زیوافقا خونتیبه یکم لیکوت زیګربزو اتاچوت لاک انتبایو کلی کدلیم اومتلی اومت تکاتروت زیقیان یزالو اراچو یګوف پوزالنه توم اتحساسبو زیدریداوا اتحدادروت کنتیبه زیتیو گیسی کدیر جوهر ګربزویبه مهری رزو ایمرو تاچوا اومت ما بین بزال ابوا اینتو ازو کوسوم حوازیه تکاتروتو زیقیان یزالین تبایو بهرزم زیدری دوات حدا دروت امرو تاج مگد حسنی زوبه زیتمی هروز زی کوریدر نیروت دیلاگاچو زیار زانیو بوما ازو کسوم ورابا تایوا ازو کسوم آدوا توریزم تایاچو ازو کسوم ورابا تای محربه مگد زو زیار زانیانتون اوگاو
1: حرري حسني بيسا التاين دور زباد ملاحوت سلامي أوغا بيه يتكملي كتبتي إشو تاج كلتمي حارو يترخب زالونت حرري حسني سلامو أمني أتحدى دروت إدارة مسؤول جيسي توفيق محمد قالتو دباية ما بنت حالنا حرري حسني بيسا التاين دور زباد ملاحوت سلامي أوغا بيه يتكملي كتبتي إشو تاج كلتمي حارو مخنزو حسني زو سلامو أمني أتحدى دروت إدارة هنقالتا حرري حسني سلامو أمني أتحدى دروت إدارة مسؤول جيسي توفيق محمد زيقالت وكتبه داي حوازو تساعدوت مفويله سلام زيكتي ومتفيرك إشو تاشوف تامي حرو أزوك السوم حسني زوبي أمني تواقروت مفويوة أمني لي روح وايزي تيوشي إياشو متإحار إشو تاش أبي جوت بيه كلتي دلقوه زنارنات مكي قلبه أمني تاخذوه داي حوازو سلام تويتونو زي تواقرو خنتي بيه زي سلام أمني إشو تاش كم نيماج نتيجة فون مبورد له زي تفرقانتهم أردوه حسني زوبي أمني تاخ تواقروت بيه زي تمي حرو ريفورم دلاغات زي ترخبه ونتيجة لي أتاچو زناريونتهم مبين به أزوك السوم أمسو زي سلام أمني إشو تاش لعبه تساعدوت مونيا به سلام لي أو مخنا به زي تمي حرو إشو تاش نتيجة متري خبزو خنقلتو ييم حسني زوبي كترو باندي قانون بيكاچي دچي ويرروت وا چي خلوت قانون بيكاچي تجارة وا ندام مسيما متخاتر وا إشو تصوب احترا أسالة يقاماچو مراقبة هاي مويلة زيت فركانتهم أسيننو حرر حسني به ساتاين دور زباد ملاحو تقديم به ميقل إلا وا ملاحو سو سلام أوغا به يد كمالي كيسي أمسو دس ساعدا إشو تاش أبي جوت به يدل قزالنات مكيكل به أمسو تساعدو تزيقت به زيت تيغاله سلامو أمني إشو تاشو يفو يكوت يليد بوزالنات جيسي توفيق محمد ديباية به مقالتو حراري أسيما به يترخى بزال حرماي نوفرسيتي هيوت فانا سبيشاليست دمم حاكم غاربي أحد آي حمستيه ويجاچو أمام به متكافل زيه تغالتا حراري حسني صوفي ورداك إليه قبله نباري زيته جيستي بدري آدم زاي ساسا حمستي أمت آي حمستيه ويجاچو أمام به متكافل زيه حاكم غارزو دكتر إبسا حسن غالتو موس سنار تبا وقت به هيوت فانا سبيشاليست دمم حاكم غاربي تختاتلو تاني زنارتينت زيغالتو دكتر إبسا دبايا بيم جيستي بدري حرات لجي جوا أحد كأحد أما به متكافل به كوسيوم أيوة ولداتهم ملو أفيت لاي به يترخب زالنت دبي به قالتو اسكانا للي حجير وقتي استوبي بادوا أمسولي تلايو أور ديلاغاش مدلق به يترخب زال حرر أبادر منظمة الدنيا به يترخب زالو أبوي حيسو وحرك عيسولي غرغارة يانيوكوت كلاحوت أقربا دبي ما بنت حالنا
3: حربادر منظمه تغیتای بیدل گیزل اور اشود دلاگاشلی حرکایسو اتورایسو ازوکسوم علم شرت بیزل حرریاچ جمللم گرگرا یانیوکوت کلا حوت اقربا توقازل کوسو حربادر منظمه اواچای سینیا قران گیای سینیا حالا محلای سینیا ازوکسوم مدرسای سینیا مسکیزای سینیا ملوبزو قراسای سینیا منیرا متفقدوا مقیرح دلاگاچو ازوکسوم حلوا املای سینیا بقدیت میحرزینا رو حلوا املای سینیا اکزوب ایشو توالی یخونو کتم منی روا متفاقت مکی رح دلاغاچوم یدل گزال منظم مخنزوم ید کتبال اخنوام لیکن حلوف زایو احد متا و حمستی و حرب لای یخون زالو وقتاک استوبه اواچاچو مهجس دلاغا ازوکسوم مسکی داچو منی را دلاغوا ازوکسوم مسکی داچ لی کلیم منتف دلاغا ازوکسوم مسکی داچو مکی رحوا منی را دلاغا قرآنگیا چو مکفت لی جهد مونیوا ازوکسوم حلوا املای سینلا ای بیم اکزو بی جهد مونیا بزینا را منظم مخنزو مید که تبال یای دلاغای سو ما بین بیم کور را وقتی به گوهوی فابریکا و مگوز به سومزو ویناو تکوت ازوک سوم بابل نصری استاو گیناوتی کت گوز مقرب زوم یتکه تبل یی گوز مقرب زوم علم شرطی بزالو حرریاچ دای به یی کانو کت یت فرکی زلی توت مخن زوم زیتکه کلاسا دیبای بهم سوم زو گیناوتی کت مونیزو حرر مدینه الاولیا مخن زیبم حلف تاریخ زیوا قراسه بهم مان نسنی بهم زی میچ لیتو ستا یی گوهی فابریکا اخ وقت به زیتکه گلا یی گوهی فابریکا او مگوز لیتو سوم ساتان دیوان زوم قربه زیت محرناتم يتكتبل تخيتاي ديوانم سنيكوت موي بيت محرزالناتم يتكيكلال يي بحثت لي احد بهم يي غوز به منجحلم حلول يوزال ايكوسيبم زيكتيزيبوا يبقدلز سيجولو نتيجه بهم زيتكيبلي شي اشتي ملوح طبقاچوم التانم غوز ما قباچوم مقانم به يي كيز به يماجلو كوتوم جهدي موني به يترخبل زيتالم يي زيتيغلو ديلاغاچوا زوكسوم كليكدل يمهريوزال ديلاغاچوم ابيوت استومي سبب هوجيم تاينا كوسو علم شرتي بزال خو حركاج سينيه جمخوم حرربا دير منظمة وغرغار مونيبي متاكزوتي كانوكوت حرربا دير منظمة كلا هوسو يكربال
4: أوركو زيت قدر خوطت إنا بايسينا ساتي زولت أبداشنا ليخو خبرايسينا يو مسلنارو مدخيت البيم ساتي زولت أبداشنا ليخو برنامجو تتخطات لكوت كلا فيرنيخو كدا إلا واي دي ساتي ألاي برنامج به نترايكيسي ذكرو تبتيايسينا بح خيري كالحتي موسيقى

tupun so will delay hundan woke up a hard net of Hassawa. Moshe, I do that to my clues that to yet masses. Alanma had net a dechi so bad. الجوب حلى آجوا وجوا حيرة الجوب حرين تخاد يدي جاتا دكي وسوء بعد آجوا وجا وحيرة خاد خادو خشيت وجا بيت مدان خاد كوت خاد نت خاد ذات أخا خشيت كوت نت ذات أو نحق دام مكامي ملي عبدوستو بون نقرا موتا فرقو كمين خاد بيمت نتعي اتر وسو ولدي جمي يي حمستي مركاب ويجلي وطا خاد مزوم زانت مخونا لحرط درك مبردتي بعد سنان يا أنتم مزور تا ودتي وسوء بعد عدوى أوجوا حيرة يلو سنان تاريخ كل شيء مدرسته بس ملا إذا عزوم نكني وقرا نلي طمين عزوم هلا خاد كل زوم يز خان سا خاد كل زول محلة ولكن خاد ولدي مع تحواز لي قوت بي قبي دلونت بي حراشنت بي مركز بي اللي زان جيز خانا خان جيوسو وزاتو نسني وقرا جيوسو زات خان علمي يبا حمد سيدي تال ملي جيز خانا تامو كتما يسوع زانتم حرشي به ننسى ملي حرشي به انت بوتوس دتي به ونسحل كبه دتي زوم هي ترمى وسنسوي تجيب لما كل شيء زوم بعد زوم وسنتا بعد زوم بوتوس دتي به ونسحل كبه اكانا لي عاد وجا حيرا جو عشان خاد يكون حراش نتب أخذ طيب جيسنا نحرش بحدرا ممكن كان خشنا ملي حرش بجيسنا ذو زجح حين نرى تجارة بي نقد بي دلال وادو لاب بي أما تبي كوتوا شيء تيجي جرا غرب إثيوبيا كفون بكل شرقي كل بحر اللي فضل أشلي وغان نارا حرر ووز oriented city for mercantiles تبزاشي زروئي زراوي بعد الناتي بحر بي يقرب أسطو بعد بي جيجوما جيبي سفروما جيبي إلى وان جلديسة جلديسة بزيلا جيب سفرما بربر سام وولينسو بورما لغاو بربرا رحق بزان بحر محي بزان زي لأوا بربرا جي ميناء تنتمو دس the two seaports of حرر باريو سومالي دكي خلما سومالي قامل زوم كراش لحل يتهم ما يليتانو قامل هي كتحري رزو يليتانو كيسو الزان انت من اللي تجارة ما يدان كاروان أبان يلي حرشي بيسان قارزو بي من انسا قارزو بي حرشي نتبي زيزي قبران انت كتك على حالة فاني مسك على حالة دينا بجي حرشي بي انت كورو ما يا حرشي بي زود أسا أماكن تجارة زبوء أسا أحشيهم بيواشراء بي أحشيهم ذلك كمشي يعني ملي ودك أغرى دكي لحد حل
دش جو بكل وطة من خانة تجارة لي مليتين كذا خد نصه يا نار خوبي ورشاتو زوبل حيو كل شيء زين حيس خاطر حراش نذبح كل طورين قران جي زوم قران جي المنبرتي كم شي وقت كيبتا خاخا جي خو ورشاتو احد بي الى زحتين عرف بي من احد بي الى زحتين مكرفة عم حل شو نواي شواي قران جي اكي يا شوزان اقري اقري وابرتي برتي ما تزول انت جيسنا نحرش بحضرة حضرة بيتي قبرة ليه كبيتي انت سوقا خد نصوم ليه تجي حل وصد زحل بعد زحل حير زحل خاد زحل كل تجارة زبوء أصاخ تجارة خاد زانت زلتا يوم تيد زان ينسان كلا بيشني ولينتا ما أحد كتاب ذكر خي ستين أز حتى نواح سبقين بي نيروبي بي إسان خو أزو وقتي إثيوبيا وكوزان كتابة شبو أم أن نارو من واي بي آي يبي يوز بوليتيكال انترناشنال تيما تليري زايو فلاش تبدأ كتب زوبي وكو بتس بتس فلاش بايتي بلتشتي بايتي انتا يوز بوليتيكال انترناشنال اخا هارفارد حل بيركلي حل ييل حل يوتسوك حل بجي حول انديانا بيزان بردو يونيورستي جدير يونيورستي بجي حقريت كيكا يولمين وسبب زوم يجمو شالنج يجمو بعد حلنا خادو حلنا امريكان هو دي امريكان سيدان هيو بيل كلينتون سام بجي حقر غازي تبوتا Who is the American? Khadin Tiyo. Bad hal, Khadin Tiyo. Badin halana mo, dilagan halana, yildan mo. Dilagan halak gira, khadnat ilakum. Billi dilag khadin, kulla tahin tawra. Lakin, bad halak gira, khadum halak. Yili bazina, baji haka, Black Panther, Solidat, Brother, Hippie, you could lose your own zoos. Vietnam had to be the Kasho, a Zofun Mukhlezubi, a chair. Amo, Nafs a shay in Nazis and Tumas Yachin, Nanta. Hebra, Tabra, Haman, Kutubuman Taim, the Hosa, Dachi Bizalu. كتب بيزالو ميمد يموسو ميل ولكن كتب بيزالو دتي مورد يفرقو ميل يكوت على نسينا يشوت على نسينا وددنا طلعنا عنو ورقة إيلنو ولكن دتي بيزال يكوتو وما آياتي حي كتا كلا وقعون إلى الدبور تخوف ميجي إلي كتاب سوء تخيرهم عن بي لمد بين بلاي أكبر بي إنا جخب مستعينا جنت أنا خادنته متوكلي داي دابلي يتخيشان أول نارينو common factor X bracket A plus B minus C D لا ما كل زيولة إكس إنتا داي دابلي إنتا داي دابلي زالة خادنة حلا ببجي هنا جماعة شيخ بالجماعة شيخ بالجماعة شيخ بالجماعة وهاب جماعة دعوة جماعة جيسونا تحل بيوت تسم بيونا عيدا وطان كل زيوهم أمسال خوما دتي بزال انت يد خدا اخاهم ترعخ ولكن نارنا زبي اسخريخ تنا اتفراريخ حدر زبي جسيس
هنا بجي هيك أنا شو كان أستاذ ما هو هو رمزي ما هو أبو أستاذ وين نرنا ونحلق ما تنا ونسيني وباخو من الأخو بنا من تبلخي من أباخو نخني برزاز بيزو نخني بيتيجي بنامي لوني داي دابلي زاخو تكا حليني بمخانا حراشي حلنا 2009 نبي أمريكا بجولاي فوربي أفئي تركا نو يبين السان يسموني تل بلاي من اللي الرسponsible خاننا خيار أوزو بحلو حتى بقنا خيار أوزو بحلو تاون كرام داي دابلي زليل نبي أنا سري يقرأ بقنا 50 نمت ني نبري بحلو

0: mazo oku piramid piramid sisa bezelt kabare min benta sisa yelbsal du fijijal yitelgal haratukum yukhuni gran bejihta qof ana makhrab yilu chalu inashum piramid benta chekhane nisfizo abu boch nisfizo doj مرين مرين جل جل بني جل أنا أزوج زبالك نسأله درم مقعد نكان درم مقعد وحشي مقعد درم نسويني ثم زين سن نسا جماعة باها خب باها ديش أنت جين مدرسة مزيكانة نيجي باها بنتا متاجة بي باها بي أيو شخو مدن بي أي ما شخو بقول له جين مدرسة بحله باهم كرا مدن نترم كرا خالت انت ملي تدل غازخ باحد سكل تلف بخ على جوف تقدر شلون بني سبيل الناس تكشوني ما جانا امشنا وزقان انت اقامات كشر قل جيب حلتي قيسو من قلب لا محلتي الى يحل وين يكلو امريكان حكومه ماني I'm not sure if you're going to be able to do it. نوك أنا وين تبي بجي حنا بلان نا خاد بك لا أمر صمدوت حل بلان بك لا 50 وصمدوت حل بلان خاد نت إيلا نا خاد حلخ جكرة بعد حلخ دلاج حلخ جكرة خاد نت إيلا خم حلنا كل رتبين أول بعد خا قلبي خزال باكتاين تا باتخا ابوي خزيت قبر بيوتاين نارا اقيي قرما غار غار وا بعد احد تنبج غير غار بيتا غار خاو وزخشيو تا مي ديلا غزغ خما تاي بيتا شخ فمنتا ديلا غات حنا جنبورت كويس وتسرى شي تي بحل ديلا غان حل خمو بعد حل أحد سوء جاب يا شلون مني من لي دينهم يوم قالوا هذي وواسان تحبوا شيئا وهو شر لكم واسان تكرهون شيئا وهو خير لكم مين متو ملتا مين متو نمدي شوط به أنا ملكا آيات شو تسبيح كتب مسكت حديثات شو تسبيح كتب مسكت ذكي على الوردة كرا نفي على الفتين كرام من هنا يركب جمع إننا شو يتفارد نحل ببيتي ما أنت إيش هو تبي موجة أزولي بعيشتي إذا تخيش شيء وزا يخصى أي حدا رخ من أي حدا قال توقع ميخما ورلتا حدا كون من اللي حق حكي خيوم حكي فاجوم حركاتي لجاتي كاتاج ميغلت بيت خوزو أخا بدت شيرا من زيني فأقل جيبي ووقت خوزو تحلق من اللي انت تفراخو ما انت من بحلنا من كنت بحل نا من تنك حلوان يي تنك من اللي ام في تحياتو من عدك بطقي بحرات زيت ولا تخاف وعم السمك خاج من الحكومة تفرقوا حكومة تقول مسؤولية تفرقوا قام أزول أنت أزول بعدي ودت خي تلخي خدمت لهم أبلبي إلى خا خوجة تحيت أفهم لا الدين المزال بخم الدنيا يقط زال بخم آكي ما الآكي آخ آكي زخان خي جميعو واتي أمير عبد الله من قصدار واتي فرزو واتي ولا قصدو نأفل من التعجيز دچي ميزان شيوي ورقة ميزان وقال خابح دقما نا أحد قال لي قطرتو مسامة لي مسامة ما جنوم نخني أنكوزان إيار سوكم أحد جيب سنت بحد جنزيما كومن فاكتر مثلا داي دابلي حل قرى خادمة حل على إيلم سبب تنباشخاو أتحين دي ودت خي تلخي خادمة إلى خوم كوبات خدو بكتا دفوني أنقل خا يبقى خا يا ربي خاتيل موفي سحيل محمد خاتيل مسحب منهم تيلين كوبليهم بلا لين كل ديهم سفلين كل إيكوتهم أخاخ بيتا فيا حلو سؤال حلق جدا
1: هذا سؤال حلق بيكت زينارو وياج حلو خاي وقتي بي دم ملو بيس تمساج خا مثال لي قرآن جي ايناج كبير غار ايناج
0: باهو بي بيكا
1: يوزم ساسلو شي ياج دم ممزو بيكا
0: ايكا
1: حيج نيو نارغيرا خا اول وقتي بي خا جي حيج نارغيرا سوچ نو زوزو خيت لاي بازار خطي ياش نارو غارو حيج نيو نارغيرا غار سوچ نو زوزو خيت دار زوزو خسخا سوچ نو زوزو خاي وقتي بي جي غار رسوزو بالاي فوق يتنوات بازار خطي حال زمنا بي بي بي كنتا
0: ملي دبي وزبي شمبري اجر في بي اه يا كل يوم تاينا بريحرو لتوح ديسبورا رشطويا ما شاء الله شيش كتايا شيش لايبي باجات تسالحي تحت يكون شو تروحي شو من مش عنا وكمي إذا خاد بي روح زينا مبلل بحل خا وقت بحمليت أموسي نمان يحراشن قرآن جي نارا كبيراش نارو شواشتون بي نارو كبيراش مناش لنا على النارو بايك نارا كت ينبري اللزان أي نبري كل زينا شاو من دين زينا كت بي يخبي وحمبي وبكلام ليتنا مثل قال أخا بات حالنا نيلي جرين خاد نصي نوم مسكر دي لا تعرف من شين أوكي خيار أوزو بحالين تا قران كي أول كتب نرقب قام تا وقران كي وقران مثل ما تتا ما يا شو ذا بسم الله أبو ردني هيج حجر شيء عندك شال الزايو جرمان شال S-C-A-L كرابلي

sukutat beriung, otak naga rasa ku. Azu sarurha bahu. Sawang jerman bahasa bar and the W, pain. Oh, sendak bahu. Laki sumaj enaleu bahu. Arabia fizbe farkan. شد ومد سرين الحال أجدادك كانوا مشددين وممددين سرين روما شد مد زي لما تشي شوت ما من أخا تكبر تقر من هم تلاحو إنا جل حد شكوري حل كلم كوري حل براسة جاي حل كلم جاي حل من انت يكوت ما انت قران جي عاوزين سو يا كل شيء تجارة بيزي لتنسى وروري اوبيم مست خمر بحلف نار خوبايتي سخر خان اخام الكسل احلى من العسل حيلة تدوس بحلف يتيمان كبير قالوا مست كبير قالوا نارا من اين كبير قراتين نارو عربية من المدلع حتى تعرى زخدي نار حساب من المدلع قوائد انت من المدلع شريعة من المدلع إساحت شيخ جخال كبير من بكم ما شاء الله يترحم لهم شيخ عباس الله يترحم لهم أو فكي نوري الله يترحم لهم أو شيخ منذير الله يترحم لهم شيخ عبد الرحمن غاية الله يترحم لهم شيخ محمد داني الله يرحم لهم شيخ حاج اسمه شريف الله يرحم لهم هيات مرين زيو كتبه على مدن إذا تحبون إنساء أباش خمانتهم من اللي جيم رسوة المدن أباو تحاري أتتحبون بخل من اللي بخل أنا يحرن يعني بخل يفاجئون ميل من اللي إهانة العلماء أشد دايا كين شرما غايا شرما غايا فاجئوا كذا صاحب وقت لنا أمانتهم سلامت بلنا إلو ميخ سبب بخل زوتا صاحبهم من أبو عربي يقالوا سلاح زين حل ممرين ولكن قد قالوا ولد سون جمي أنا ما شو ما كيشا الزت لي مدي خبام مكوت مي قران جي خوفي فتيب أنا قران جي الحرخون حرخون لم يكن الذين بس الخوف زحكم خصاص يحقبون كذا كذا كبير حالي جاني أسدوي نون والكلمة وما يسترون هتات نزقوا وما دمبي دمشق وجنجي نافو لكن قران جيز على جبارو قران جيوكا قران كبير جارز على جبارو كبير جارو حس صاحب الدرتو إن ده كبير بدي كبير بدي كبير بدي بعدين در دوانة نجات راس بحبه سمعان كبير بدي جاتين في مي عبد المهي من الله أفندي عبد الواسع دكتور دري محمد الله يرحمه الله يحفظه الله ناشي جاي كبير قال ندبا وزنت احناش الزو على ما شو من ناشي ما قبل قال بطي قدان سيقال له الزو شو كان را وكوكوكوك خطين ديجة أبو مريني أوفوش لين كودة متاشام ناتي بحل أنت سماء الناي زوزو تكشف مكرارا يواتي تملي رونا أطفال كرهانتي shame on you shame on me خاخبيم أم بيم ترجمة عاشق قرتي تيمين يميت يقول عنه كل ذم shame on you and shame on me حد الدي جنما حد قال لك أتطو مسامة تينا أتاين دكر حرق كرتاين دكر حرق لا يجب السلط على تكلت من ياخ ولكن أن يكين بي دكر أشخاو أن أليك الخلي

افر كخ وورقه بتامنخ حد قال لي قطتو مسامت لنا حد جيبي ذا شوفه سيتي قومي تاوا التام بنت باشان هلدي وقتي ونك كوي حم سامت لي زولي بوتو سدكي بي ونس هلكي بيزي كان نايزات حد لي اي كلحما كاس اي مين لي لاما قتل اي بورد بخ من كان ان الله لا يضيع اجر المحسنين اجر المؤمنين بابا تي مثل مد الى وح حمر حا ورمان كرو مثل مد الى وح فرح رمان شيخ ابراهيم سلمان دالمي دوام الحاضرون دعوة حاضر ما ملقمون رسول عليه الصلاة اسمه تبع اللي صحابتان شعون قوة تخير لا تحر أربع منج لا تحر الوابر لا تحر قامبين لا تغني يا حف بابا تخذر لي يا شو مشنيري يا أبوني كوك وكوزان كوزان قيبين ديجا ياج دلاغا عن القرآن هسو ساما وقت سلط وقن يوشين بالمتوقف روح خاني تدلاغ روح خافون كربي كي روح زو أحد سوم بقول مين خطين تخ يلومي خافون خطين تخ لا شيش تتعلم نتوزينا وسؤد الحيوم ما شما روح لنا بالمكاك قرم قرمم أتلبي شخ شخم أتلبي دل حيهم أتماشما رخابات كابوا نما زاهر بيك فلم أعتشي طوك صحا إيجي زغ أتلبي سبب زوم كالي نتنيا نزبي كالي نتن حياة جميع وززب صرخوي كوتال جيشي يحج خان هو إيجي زغ باخي بين كروخ يودن جانا تحلوا حزن تكشوتنا قوتا تاي سببي بي أتسعى أدوا نا ديمقراسي تمرين ناشانا فلما كيك مولتاوا فلما ليك

0: سؤال خاون قوم يا اخو المي يروح يقرا حساب خاون تولبا لوجيك بايتين انك حط مركب يصير نقر خلاص عشيب القريب هم كوي همستي امرت من كتبي دوكمانا بهجم قلت ايكا الدنيا كان حلني لا مو بات حلني تلاخ ذاك مو كوشيستي سلطان سلطان بنقور خان سلك بي انا ممكن حرفهم من اللي ودا يحخهم ما او بل زلتهم اقلني بلا بلا ارس عامل تحني من دوني بيتي سمينة نساء قل جيبي أدقينة شخصية بي أتوي إلى أن تشاوكم لكن إيجي خاو زك أتلقى أنا وأخاك قوما من أنا إيه الحمد لله رب العالمين أوك أدخو أوك أخي إلا خزاد الزنوك أوكم يخمى إلا مدخ ولكن أتلم دخاخ أمري جميع دتي ويز البحل كبير كوي ان شاء الله ايه ان شاء الله بعد ذات ان شاء الله ان ذات ان شاء الله خاتنت بيتي ملبس بي ملتا حجاجوت هنقول لي ايه جيش انت افوش ما حد ويز اللي يخوك مطبو رد الاسرى زحتين خمسين ناسات تبي أسرعتين بس لي بيه نارخو أسر جرم مدرسة بيقاد دي كبه خص حرس ساوانو سبيه قوت كحتى جود تبه نجح شمي زوان ووري قد دي أخاه قد دي بيه دفترات لعطمة سجارة تساك نارخي وان معني ما ديخو أوفي متن أوا أوفي متن بيه حلف باهو زهرن دفتر أبو تقول دين تخو أوك أب خليفة عبد الجوس الله يرحم له سين مقال مين بمكينة كم إيه أبو تقول تسين ده موقف من كت هوا ما هو الناس أبو تاي سنة بستين وسبعة حل نجرا عن زلتين خمسين زحتين أو على خو أوك إذا شافوا تاي تبي من زوك سو أي خمود تيمل تا أي خا خطر رو گرنه تام دان سوزا انکور رینید مدرسه نیسان نم مدرسه دا ازیر خمانتهو انی خمانتهو روخم ای امان انتر افو چه ولد مخنی اکو خوب اکول هاده ایلا یمود که سلیت امام ادیسا بکو افو چه ولد اخا أفو يشاج مكان ولداشي ومكان أتبتي تامو كم يلو جيفو شمتي بللا حكيم دبي ورقة حكيم ورقة كلا جيجو لحما نقدين تاك أجل حكيم ورقة عن حالة كبري وشمي حكيم كون حالة سو نك كم تجارة مبوغا قرآن جي خيال حالشي خيال سبب موت أشياء آشون أش على أشهم روح خامتاش روح خامتاش ملة حجيس ما قال للي تروت لي تشاينا هندي خاهم زينا تطلع عيني وجو كتب كتب جو كلاخ وصب مورد جيش ما تتعبر بعهوا حركة كوداي جيش امتحان خالي فرما روح خاو زيقالو وش كله حد خام shame on you and shame on me عندلق نام ايه كتخيخ دي اسو عندلق نام عندلق نام بيكن سلطوها الناري نام conspiracy of silence بين اتماحت النار زربي اون جين بزال بان ويا تخال بين هالخي زيت
1: ايج مال كيلو
0: يعني دارت كوكو وراي بيت ريغز اخما الحمد لله زاشلي وزاكا زي ستي وبزيت بيك انت ايمان اللي عمري جميل.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Të gjithë të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zzz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.